إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا حاجة من هوائي الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها سهام إلا قضيته وأحسنت يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل من هذا جمعا مباركا وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة.